Liebe Freunde von Rabe, ganz herzlich willkommen bei Arabesque, der einzigen Sendung auf Arabisch weit und breit. Lasst uns eintauchen in die Welt der arabischen Musik und Kultur. Ich wünsche euch viel Vergnügen in der nächsten Stunde hier auf Radio Rabe 95,6 MHz oder via Webstream auf www.rabe.ch. Am Mikrofon ist Mohammed Mijahid. Assalamu alaikum. مساء الخير أصدقائي المستمعين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أرابيسك. أرابيسك برنامج كل العرب، أول برنامج ثقافي منوع باللغة العربية في الإذاعة السويسرية، ساعة متنوعة من الثقافة والفكر والفن العربي، واللي هقدمها لكم من استديوهاتنا من العاصمة السويسرية الجميلة بيرن، من راديو رابا، راديو بيرن الثقافي 95.6 ميجاهرتز، أو من خلال موقعنا على الإنترنت www.raba.ch. معاكم محمد مجاهد وبرحب بكل اللي بيسمعونا. Hammer sound. Rabe, what else?

0: اللي يعني ما قلناش غيرهم كتير يعني. فكنت انا بكلم على محمد فريد وعلى مصطفى كامل وبدايه الحزب الوطني. الكلام ده كان ايام ايه ما السادات ما كان ماسك في الحكم. فكنت بقول وكانت جنيف بالنسبه الى محمد فريد وبالنسبه الى مصطفى كامل مش عارف ايه. فراح ناديه لي قال لي انت بتقول جنيف كده؟ قلت له امال هقولها ازاي يعني؟ قال لي لا ما تقلش كده انت حمار يلا اسمها جنيف عشان لما الناس تسمع. فلما المرحوم انور السادات اتفرجوا والسيده جيهان اتفرجوا على العرض فاثنوا على ان تصحيح اسماء البلاد مهم جدا جدا ان الواحد ينطق البلد باسمها. احنا بقى في مصر ايه بنحب ندلع البلاد. يقول لك جنيفا لا انا رايح جنيفا يا عمي يا عم انا رايح جنيفا انا رايح الله لو وبعدين ايه سويسرا كمان مرتبطه عندنا بالسجون. اما يبقى واحد مسجون وقعد مده طويله كنت في ايه كنت في سويسرا عشان سويسرا دي بعيده قوي بالنسبه لي بتحمل الذكريات دي. فكويس انك انت قعدت هناك في سويسرا ودي بلد جميله جدا يعني. كان في واحد صاحبي كان قاعد مره يتكلم معايا على بحيره لوزان قاعد يكلمني اللي انا فاكره ان انا نمت
1: في وسط الكلام
0: نمت جوه البحيره لحد ما اشوف.
1: طبعا بدايه قويه للانترفيو انا بشكر حضرتك. ونرجع بقى لايام زمان وتقول لي الفنان القدير صبري عبد المنعم كيف اصبحت ممثلا يعني احكي لنا الحكايه كده. هل كان في ميول وانت في ثانوي المعهد ملخص؟
0: لا الحكايه مبتديه معايا من قبل كده بكتير قوي. وعلى فكره عدد المرات اللي انا مثلت فيها من وانا صغير لحد ما دخلت المعهد كانت قليله جدا. الباقي ده كله كان مشاهدات. بمعنى انا مولود ومتربي في حي شعبي اسمه باب الشعريه. حي باب الشعريه ده محاط بكميه من المساجد لا حصر لها ولا عدد. كل يوم والتاني كان فيه مولد. يعني ايه مولد؟ يعني طقس. يعني الناس ماشيه في الشوارع بتهلل وتزيط وبترقص ماشي في حب الله. فده طقس فكأنه عالم مسرحي قدام المقام وبره المقام والمواكب بتاعت الخليفة. ده واحد. اتنين الشارع اللي احنا كنا ساكنين فيه كان يخطن به غالبية جنسيات دول حوض البحر الأبيض المتوسط. كان فيه الأرمن وكان فيه الجريك وبقايا اليهود اللي كانوا موجودين في مصر والمسيحيين. طبعا كلنا عايشين في بيت واحد. فالعياد بتبقى اليوم متصل.
1: العياد بتاعت مختلف الطوائف كل طائفة عيد كله بيحتفل.
0: فالاطباق دي رايحة جاية فوق تحت. فكل يوم البيت ده فيه طقس. فلما تقلد الخواجة معناها ايه؟ انك انت دخلت في دور تمثيل. اما تقلد البياعين في الشوارع اللي هم بيبيعوا الحاجات فانت دخلت كمان في دور تمثيل. فكان مدرسة خليلغة جنب البيت مباشرة. مدرسة خليلغة دي كان فيها كبيت موسرين منهم المشاهير جامدين جدا جدا من الأشهر مثلا عبد الرحمن أبو زهرة وفي الباقي وعبد الغني ناصر ومحمود التوني ومش فاكر في مجموعة في وزين العشماوي أفتكر أنا شفته برضو من وأنا صغير. شفت الناس دي كانوا كل أسبوع يعملوا مسرحية. فأطلتش طبعا لازم اطلطش
1: اطلطشت
0: عزب من عن اللي خلفوني اطلطشت. وحسيت ان انا مش هبقى حاجة تانية خالص في الدنيا دي غير ان انا ابقى فنان.
1: جميل. واتجهت لمعهد الفنون المسرحية ده كان سنة كام؟
0: لا ما اتجهتش الفنون المسرحية. ابويا لما عرف حكاية الفن دي بقى قال لك الله الله الله وبعدين يعني ايه بقى الحكايات الفن دي يا اخي؟ التليفونات بقت حاجه غريبه جدا في الـ في الـ في التسجيلات. بس ماشي هنعمل ايه؟ مش دي لغه العصر ولا ايه؟ وبعدين ما حدش بيعرف الطرف الاخر مش عارف انك انت بتعمل انترفيو فمعلش نعديها له. اهلا وسهلا وكويس ان المدام معاك عشان بقى ايه ترد لك على التليفونات. هتشغلها سكرتيره مش عارفه تدي لها فلوس ولا مش تدي لها ولا ايه. المهم خلينا في موضوعنا. ابويا لما عرف الحكايه دي قال لك لا تمثيل ايه بقى؟ راح موديني حاجه اسمها الصنايع. الصنايع يعني خلاص ممثلش. اول يوم في الصنايع دخلت بصيت لقيت عالم الورش ده عالم جامد جدا جدا. بس وانا خارج بقول لهم ايه المبنى ده قاعد انت؟ هو دخلنا لقينا مسرح المدرسه يا نهار اسود مسرح المدرسه. الاسبوع اللي بعده جابوا لنا واحد في معهد فنون مسرحيه يطلع قريبي هو اللي يعمل لنا المسرحيات
1: اللي هو بيشرف على فريق التمثيل في المدرسة.
0: الاهتمام كان قد ايه بالمسرح المدرسي؟
1: دينا بس سن كده يعني دينا سنة كده كان سنة كام الكلام
0: ده؟ كان سنة 60 قبل كده.

0: ده على فكرة كان أحسن من قبل الستناء. من هو بص من أول ما عمنا زكي طليمات قال يا مسرح يا مدرسي من سنة 42 43 أو قبل كده بشوية, والمسرح المدرسي دخل المدارس كلها, فعلشان كده اتكون مجموعة العمالقة العبقرة اللي احنا شفناهم. ونتمنى ان الجيل يفضل برضو مستمر مع وسائل التقنية الحديثة اللي هي مريحة جدا جدا جدا جدا بالنسبة للناس, انك انت دلوقتي ممكن تعمل فيلم بكاميرا صغيرة, دلوقتي ممكن تعمل مسرح في اي حتة.
1: انا ما فاهمنيش, هو ماشي غير ستار بالنسبة لي هو كل شيء.

0: بس رجعنا تاني لبدايات التمثيل وكيف اقنعت العيلة واقنعت الدنيا. قول لي بقى
1: لما خشينا بقى بصيت انا لقيت المسرح مسرح انا ليش واحد الاسبوع اللي بعده جالنا اللي مرنا فطبعا ما قلتش في البيت هقول في البيت يعني معناه ان انا خلاص مش هروح المدرسة دي مدرسة فيها مسرح يلا ليش ود قريبي هو بقى اللي فات قال ده كويس كويس كويس ايه قلت له كويس فين يا عم قال لا انت بتحضرش الحصص يلا بحضر الحصص يا عم فيش اي حاجة يعني نجاح نجاح والمسرح شغال المسرح شغال المصروف كان قليل وكان ضعيف جدا جدا جدا بس انا كنت بحوش المصروف واروح اتفرج على روايات المسرح القومي
0: روايات المسرح القومي كان مين ابطال المسرح القومي في هذا الوقت
1: شوف يا سيدي ده كل الجيل بقى العبقري بقى شفنا المحروسه شفنا السبنسه شفنا سكه السلامه شفنا الفتى مهران شفنا اللي محد شفنا هاملت وبعدين مسرح التلفزيون جه فاثرى الحركه المسرحيه ما بقاش مسرح واحد القومي ولا الحديث لا ده بقى عندك كميه مسارح الدنيا والاخره مصر بتتمطع وبتقرقش مسارح والمسارح بتقرقش في مصر والتجارب المسرحيه الجديده الناس اللي جايين من بره من البعثات اللي بعتها عبد الناصر وبعتها السيد الدكتور ثروت عكاشه وكل البعثات دي جت واثرت الحركه المسرحيه الى ان وصلنا لغايه بقى ايه اما ابتدى الدنيا بقى ايه تتغير على اساس ايه بقى القنوات اللي دخلنا على التلفزيون والتلفزيون استولى على الدراما فسحب دور المسرح حبه حبه وبعدين جت الفضائيات ترشمت دور المسرح ترشمته وترشمت كمان السينما لانك انت عايز تتفرج على كينج لير اللي عمله مثلا لورانس اوليفيه سنه 43 ما عليك لانك تروح جايب الجهاز الحقير اللي اسمه الكمبيوتر ده ها وتروح مطلع البتاع اللابتوب ولا البتاع ده تك تك تك تك تك لقيت المسرحيه قدامك احنا كنا علشان نتفرج على فيلم يعني نحجز وتحجز عشان تقعد ويبقى معاك الفلوس وانت مش قادر تتفرج يعني شفت الكلام ده في انجلترا كنت عايز اتفرج على كينج لير كان عاملها سيرجي الجود سنه 80 عايز اتفرج حجزت الاستاذ فاروق الدمرداش حجز لي بالعافيه قال لهم ده مصري ومش عارف وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه قعدوا يعني علشان ان تحجز كان في اعجاز انك انت تحجز انما دلوقتي انا عايز اتفرج عليها على النت
0: اعجاز الحقيقي
1: هو مش حقير طبعا هو كويس انه قرب الدنيا من بعضها وسائل التقنيه الحديثه كمان دلوقتي بقت ما فيهاش اي حاجه الجيران بيزوروا بعض ده طفل صغير بيحبني جدا ما بيحبش يسيبني فجاي يتفرج عليا وجاي يسال عليا يعني فمه خدته اهلا بيه ما تنزعجش قوي كده
0: طيب الدراسه عايز اعرف انت كان مين زمايلك في دراسه التمثيل
1: حضرتك بقى احنا خلصنا المدرسه بسلام الله يعني وحبيت التحق بفنون مسرحيه كان لسه الدبلوم الصنايع ده كانه حاجه سبه في جبين العالم انك انت الواد ده بتاع الصنايع فقدمت في معهد السينما وقدمت في المسرحيه رفضوني هنا ورفضوني هنا سنه 64 فصعبت عليا نفسي قوي فدرست ثانويه عامه 3 سنين في سنه كنت بشتغل في مصنع في شركه مسرح حلوان الغزل والنسيج في حلوان فكان عليا ان انا اصحى الساعه 5 الصبح اروح الشغل الساعه 7 افضل في الشغل لغايه الساعه 3 اوصل وسط البلد الساعه 4 اقعد في المدرسه اللي انا بروحها المدرسه كان في مدارس مسائي زمان راغب مرجان ومش عارف فؤاد حبيب وايه مساء حاجات كده يعني بتاعت الجيل اللي قرض يعني واروح اقعد لساعتين ثلاثه واشتري من فلوسي الكتب والحاجات دي ودخلت وخدت ثانويه عامه 3 سنين في سنه
0: ما شاء الله وقدمت بالثانويه العامه في معهد الفنون المسرحيه
1: وسقطت للمره الثانيه دخلت حقوق
0: كليه الحقوق
1: منتسب وبشتغل قدمت سنة 67 في المعهد
0: لتالت مرة وإيه اللي هو؟
1: بامتياز باكتساح
0: احكي لنا عن اللجنة اللي امتحنتك واللي امتحنت قدامها كان مين تفتكر؟
1: طبعا فاكرهم كلهم أستاذ سعد قادش الله يرحمه أستاذ جلال الشرقاوي أستاذ نبيل الألفي الله يرحمه أستاذ عبد الحميد الزرقاني أستاذ أحمد البدوي الأستاذ كرم طاوع أستاذ أحمد عبد الحليم الأستاذ أحمد زكي الأستاذ محمود مرسي
0: استاذ احمد زكي المخرج
1: المخرج مش الممثل احمد زكي الممثل دخل السنه اللي بعدها برضو قدم على فكره زي 3 مرات
0: مرحوم احمد زكي قدم 3 مرات برضو في المعهد
1: وكان برضو عشان حاجات الصنايع
0: نفس السكة.
1: هو نفس السكة, هي نفس نفس الفيلم. في ناس بقى زمايلي كانوا معايا في المدرسة برضو نجحوا في المعهد وخشوا وصنايع, خشوا معهد سينما في المسرحية, بس حلفوني على المصحف ان انا ما اقولش اللي هم كانوا في الصنايع, وكأن ده سبة. بس انا مش هقول برضو اسميهم, انا ممكن اخلف الوعد ده, لا انا ممكن اخلف الوعد ده بس عشان مش هيرهمش.
0: لا كتر خيركم. طب قول لي يا استاذ صبري, هل دراستك في معهد الفنون المسرحيه فادتك بحاجه معينه, ولا في بعض الممثلين اللي هم ما حظوش بفرصه للدراسه يقللوا من اهميه الدراسه في معهد الفنون المسرحيه, وبمدرسه بتقول ان الفن عباره عن موهبه لو الدراسه كانت موجوده اوكي بس هي ما بيقللوا من اهميتها, فانت احكي لي فادتك بايه بالظبط.
1: بس انا عايز افكرك بموقف سنه 87 88, انت كنت بتقدم حاجه في الجامعه انك انت كنت جايب مسلسل رأفت الهجان وكنت انت المتولي الحكايه دي, فالحكايه المذيع دي طالعه في دماغك من اياميها ولا حاجه جديده عليك لما انت رحت برن وعند البراينه؟
0: لا طبعا هي في دماغي من زمان فعلا, ويعني محسود على الذاكره الجميله فعلا, كانت ندوه عن رأفت الهجان وعن ليالي الحلميه, وكنت حضرتك النجم المشترك في المسلسلين وكانت ممتعه الحياه للغايه.
1: مع بصوا احنا في المعهد اتاح لنا فرصه الاسبوع الاولاني في المعهد الاستاذ نبيل الفي, اول من تاني يوم رمضان كان تقريبا زي اليومين دول لما دخلنا المعهد, انا دخلت المعهد سنه 67 وتخرجت 61, استاذ نبيل الالفي كان تقريبا رمضان برضو بيهل زي اليومين دول اول ما خشينا المعهد رمضان هل بعديه بثلاث اربع ايام, فكان استاذ نبيل الالفي سنتها الدفعه بتاعت الاستاذ نور الشريف كانت لسه متخرجه, وكانوا متخرجين بمشروع التخرج بتاعهم اسمه ميديا, مسرحيه ميديا لسوفوكليس, فأستاذ نبيل كان أول مرة يعمل الحكاية دي ومعرفش ما كررتش تاني ليه.
0: حكاية إيه بقى؟
1: حكاية إن المسرحية اللي اتخرجنا بيها وإحنا تلامذة تتعرض عرض تجاري,
0: عرضتوها على مسرح من مسارح
1: الجيب, على مسرح الجيب اللي هو في الـ في الـ في الجزيرة, اللي هو دلوقتي حولوه للاستوديو تلفزيوني تابع لشركة صوت القاهرة, وكأن القاهرة عدمت ان ما نلاقيش اماكن نصور فيها استوديوهات, فناخد مسرح ونحوله, والمسرح ده كان اسمه مسرح الحديقه الفرعونيه, يعني انت ممكن تعمل تراثك كاملا, ممكن تمثل قصه ايزيس واوزوريس وحورس والحواديت دي والبحيره المقدسه والحواديت دي كلها جوه الجنينه وجوه المسرح, ده كان التصميم وده كان الهدف من انشاء هذا المسرح. الاستاذ سعد اردش والاستاذ كرم مطاوع عملوا تجارب مسرحيه داخل القاعه الصغيره, وقدروا يلفتوا الانظار انظار مش مصر بقى, انظار العالم العربي ان دي تبقى مدرسه للفن التجريبي, وفعلا اتقدمت تجارب مسرحيه كتيره جدا جدا من مختلف انحاء بلدان العالم, من عند روسيا, من عند ابسن, هنريك ابسن نمساوي, لا مش نمساوي, الدنماركي. فكان الاستاذ نبيل الالفي جاب التلامذه بتوعه واتعرضت المسرحيه عرض تجاري, كان مش بطل نور الشريف, مش البطل كان
0: اللي هي دفعة الأستاذ نور الشريف اللي اتخرجت قبليكو بربع, يعني انت دخلت أولى وهم كانوا بيتخرجوا,
1: كانوا اتخرجوا خلاص بقى, والمسرحية اللي اتخرجوا بيها هي اللي بتتعرض في باكورة انتاج المشروع اللي كان بيعمله الأستاذ نبيل الألفي, ان الطلبة اول ما تتخرج على طول نروح حاطينها على المسرح ويدعو كبار النقاد وكبار المخرجين وكبار المنتجين يجوا يشوفوا. حسن الأستاذ حسن إمام رحمة الله عليه اتفرج فلقى في العرض ده كله راح طالع بنور الشريف
0: من العرض بتاع دفعة الأستاذ نور. والدفعة بتاعت حضرتك اللي حكينا عن زمايلك في الدفعة, مين معك في الدفعة؟
1: شلبي وسامي فهمي وهناء الشرباجي وفهم الخولي, وفي ناس ما عرفش راحوا فين بعد كده, كان في طلبة مغتربين طبعا, عبد الناصر بحسه العالمي العبقري وحسه العربي كان كل سنة كان يبقى لازم الدفعة بتاعتنا فيها طلبة عرب من البحرين ومن الأردن ومن السعودية من كل الدول العربية, وده كان تقليد جميل جدا جدا لأن هم دلوقتي اللي بيقودوا الثورة المسرحية في بلدهم أو الفن المسرحي في بلدهم. ونقول الأسماء مش هنخلص, من أسعد فضل في سوريا, مش عارف لمين, والأستاذ عمر حرير لما راح كمان واشتغل مع قوتنا الليبيين, والإخوة التوانسة, كان في المنصف السويسي, وكان في كتاب كبير كتير جدا اتعلموا ودرسوا في مصر, في الجزائر في كاتب ياسين, وده من الكتاب العالميين المسرحيين, كل ده تقدم التراث بتاعهم هنا وهم جوا مصر واستفادوا, تأثرنا وتأثروا وتأثرنا بفنونهم وبفنوننا. وكان في شكل من الأشكال الوحدة، لولا أن 67 كانت هتحبط أمال الأمة العربية، لكن في فترة أهم من 67 اللي هي فترة حرب الاستنزاف، اللي هي إعادة صياغة بناء المواطن العربي مش في مصر بس، لا في العالم العربي كله. وقدرنا أن احنا نعدي الكبوة دي ودخلنا على المرحلة الثانية من الفنون. المرحلة الثانية من الفنون بقى بداية من في عصر الانفتاح، احنا ما لحقناش نتمتع بأول بعثات محمد علي اللي هم أساتذتنا، احنا ما قدرناش انما في غيرنا تمتعوا بيهم. يعني دخلنا بقى على بداية الانفتاح اللي هو الاستفتاح بقى،
0: الانفتاح السداح مداح على رأي أستاذ أحمد بهاء الدين.
1: بالضبط، السداح مداح، شكل الفن اتغير تماما، بقت الحكايه اتقلبت. انا كنت اياميها بقول ان احنا لسنا احنا في ظاهره تجاريه ولسنا في ظاهره فنيه، ولكن كان هناك شرفاء كثيرين في هذه المهنه وغيورين عليها، من منهم الناس اللي كانوا شغالين في صوت القاهره، فابتدينا نعمل الابداعات اللي الناس شافتها، كانت افرزت لنا واحد زي صالح مرسي لما عمل لنا رأفة الهجان وغيره، السيد الكاتب العظيم سؤامة أنور عكاشة
0: رحمة الله عليه.
1: يسر هو ماتش على فكرة، ما فيش حاجة اسمها كاتب مات ولا ممثل مات ولا مخرج مات، لا ما فيش حاجة اسمها حد مات. قاعدين معانا قاعدين. أنا عاوز أكلم أسامة عكاشة دلوقتي، هكلمه زمان، عايز أسرح كده هكلمه وهعرف هو عايز إيه دلوقتي.
0: عند حضرتك

0: وما زلنا مستمرين معكم أصدقائي المستمعين واللقاء الممتع مع الفنان الكبير والقدير الأستاذ صبري عبدين.
1: نكمل يا فندم. عبنا احنا بقى ايه اللي عندنا في فترات ما تأصلتش قوي، كان تيجي مرحلة تيجي اللي بعديها فينسوا ده ونبتدي من كل يوم، نبتدي من أول وجديد. ما ينفعش حاجة اسمها نبتدي من أول وجديد، في حاجة اسمها حتى التعبير الإنجليزي تعبير شديد التحديد له التطور ما بيحصل، تبني على اللي موجود ما بيحصلش في أحيان كتير، نتيجة إن إحنا متسرعين ونتيجة إن إحنا أذكياء على فكرة زيادة جدا.
0: نشرح بقى النقطة دي بالتفصيل. أولا أنا عجباني جدا قصة إن إحنا نبني على اللي موجود، ما نهدش مش كل يومين، أنت قلت كل يومين نبني ونبني الأول. هل حصل الموضوع ده عندنا قبل كده فترات سابقة؟ يعني حضرتك في الفقرة اللي فاتت كلمتنا عن حرب الاستنزاف، أنا واحد من الناس من جيلي ما عرفش حاجة عن حرب الاستنزاف، معناها من أعظم الحروب اللي دخلتها مصر.
1: حرب الاستنزاف دي أفرزت كتاب وأفرزت صحفيين وأفرزت شعراء وأفرزت مخرجين وأفرزت جيل، كما طبعا احنا بنصور بنشتغل في بيت، ففي ناس بتطلبنا في البيت، فهنشوف مين أهلا وسهلا مش أهلا وسهلا، وهنقول مع السلامة، ممكن المستمعين يسمعوا على المكالمة لو ما كانتش مكالمة عائلية أو حاجة خصوصية أو بنات بيطلبوني وأخذوا المدام مش هنا أفنم، ما حدش رد، واضح أنها كانت معاكسة أو حيطلبوا تاني.
0: أدينا عادي
1: إحنا نروح فين التليفون بتاعنا.
0: المهم حرب الاستنزاف،
1: حرب الاستنزاف أفرزت أدب يعني جيل كامل. وبعدين نهير أمين طبعا معروفة، دي كانت مرات
0: فنانة مين على التليفون؟
1: نهير أمين كانت مرات محمد حمام،
0: محمد حمام المطرب الجميل
1: اللي في ناس كتير قوي خدوا التراث بتاعه وبيتاجروا بيه دلوقتي وتشهروا بيه، منهم واحد الأستاذ محمد منير يعني
0: الملك. ايوه اكيد، وهو ما بينكرش على فكره،
1: ما انا عارف انه ما بينكرش طبعا، هي اللي كانت على التليفون دلوقتي بس ما نعرفش نكلمها، يعني تحب نكلمها ندخلها
0: لا بعد اللقاء. ايه اللي احنا عملناه في تاريخنا قبل كده، هدينا وبنينا من الاول، وايه اللي بيحصل اليومين دول؟
1: بص يا بيه، فن المسرح او الفنون بعد الفتح الاسلامي لمصر في حاجات كتير قوي اتغيرت في شكل الفنون، منها ان الناس ابتدوا حكايه في بعض الفنون مش اندثرت، تحولت من شكل الشخص الى شكل الكتله، انك انت تعمل الكتله المعماريه للمسجد، الكتله المعماريه للبيت، انما ما تعملش التمثال اللي جوه البيت، لان الاسلام في بعض المتشددين بيتكلموا على التمثيل ان التمثال ده حرام وتمثل و و و ولكن لو رجعنا للاصل بقى الحقيقه، يعني ان سيدنا النبي مره عدى على واحد كان بيعمل تمثال وعجبه شكله، فقال له، قال لسيدنا النبي، قال له ايه رايك في ده؟ قال له حلو جدا ولكن انقص. يعني ايه؟ اما تيجي عند الايد التفصيله مثلا بتاعه العرق اللي مش عارف ايه اللي تلاقيها مثلا عند واحد زي زي زي زي رينوار مثلا، والنور بتاعه، اما يبقى عامل الايد بتاعه البنت اللي حاطه ايدها على امها فتبص كده للايد تلاقي الايد هتنطق، او مثلا تلاقي الحذاء بتاع فان جوخ، الحذاء بتاع فان جوخ ده تحفه معماريه ما تقدرش تنقص فيه أو ما تقدرش تزود فيه، لكن الحس ده أثر شوية في شكل الفنون. ولكن كانت هناك محاولات مسرحية كثيرة جدا جدا جدا، وتمت أيام الحاكم بأمر الله، وتمت في ظل الدولة الفاطمية، وتمت في الدولة العباسية، وتمت أيام الرسول، كان في واحد بيمثل قصة سيدنا إبراهيم ونزول الكبش عليه ومش عارف إيه، فكان في محاولات ما كملتش ما تطورتش حتى وصلنا للعصر الحديث او بدايات العصر الحديث. المسرح كان في يعني احنا عندنا قفلنا الحكايه عند ايه؟ شو اما الرومان الرومان والمسرح الاغريقي والمسرح اللي كان موجود في مصر اللي هو بقيه الفرعوني وبقيه الروماني، ما تطورش عن الحدوته اللي كان موجود جواها، ما عرفناش ما كملناش بعده. جت المسيحيه بكل الزخم بتاعها، بقى في تمثيليات خاصة بشكل المسيحية وكانت بتمثل في الأديرة وفي الكنائس. وفي أحد الآراء اللي قالك إيه؟ إن المسرح بدأ دينيا وسينتهي دينيا، غفل عن حاجة واحدة بس، إن وسائل الكوميونيكيشن الحديثة طغت على حاجات كتيرة جدا جدا من الأحلام الوردية اللي احنا كنا بنتكلم فيها. احنا كان آخر طموحنا إيه؟ راديو تلفزيون. وبعدين لما طلع الفيديو يا نهار ابيض بقى واحد عنده قناه في البيت
0: ممكن يروح ياجر فيلم معين ويتفرج عليه. دي كانت قصه كبيره.
1: ساتر يا رب يا ساتر يا رب. جه دلوقتي انت قاعد وانت قاعد في البيت لو عايز اشوف ابويا الله يرحمه سنه 22 النهار ما اتولد كان يوم ايه؟ اليابان عملت نوع من انواع الاشعه السينيه اللي هي تقدر لو دخلت مكان تقتحمه تقول لك المكان ده قاعد فيه محمد مجاهد سنه 24 من المجال المغناطيسي سنه 24 الساعه 4 الظهر وكان قاعد جنبيه كورينا وكان قاعد جنبيه مش عارف مين وكان قاعد جنبيه مين بالتحديد. ده لو انت عايز تشوف ابوك هتشوفه بالاشعه السينيه.

0: طيب نرجع
1: المسرح عشان بس اقول لحضرتك ايه وصلنا للمسرح بقى ايه انتشر في بلاد الشام لان الاستعمار الفرنسي نشر المسرح عندهم فابتدت البعثات اللي كانت بتطلع من مصر او الرحلات اللي كانت بتطلع من مصر بيشوفوا المسرح في الشام فتنقل بشكل بقى تاني تنقل بشكل جديد لحد ما وصلنا لغايه سنه 19 لحما سعد زغلول فرض هيمنته على المسرح وقال ان احنا نعمل بعثات وبعد جورج ابيض لاول بعثه والخديوي كمان والخديوي اسماعيل والخديوي توفيق بعتوا ناس كتير قوي منهم يعقوب صنوع اليهودي المصري فالفترة دي ما عرفناش نكمل فيها لان حصل نوع من انواع التجبر والارهاب على على على المسرح فابتدوا يخرجوا من ده بايه والمسرح ذكي جدا ما تعرفش انت تجيبه منين دخلنا على الكوميديا وعلى الفودفيلات دخلنا لا الخمسينات الاربعينات نهايه الاربعينات نهايه الثلاثينات بدايه الاربعينات سليمان نجيب ابتدى يمصر نجيب الرحاني ابتدى وعلي الكسار ونجيب الرحاني ابتدت وفي المقابل الثاني كان في يوسف وهبي بيعمل التراجيديات العظيمة والمليودرات العظيمة دخلنا على الثورة كل ده خلص ما كملناش
0: ابتدى المد الوطني يعني ابتدينا على حاجة تانية
1: حدوتة تانية دخل المسرح التلفزيون رحنا داخلين رحنا سايبين ده كله دخلنا على مسرح التلفزيون خلاص لا صوت يعلو فوق الحكاية دي ما فيش حاجة خدت ما تنفستش عدل لازم الواحد يتنفس عدل عشان يعرف يتكلم عدل فاحنا ما عرفناش نتنفس عدل في حاجات كتيرة فعشان كده يمكن ما عرفش نتكلم يمكن كان الحظهم أسعد السينمائيين لأن كان في مخرجين كتير جدا في فيلم من أهم 100 فيلم في العالم اللي هو لاشين اللي عمله فريتز جرام الألماني ده اللي تنبأ بثورة 25 يناير لأن الفيلم ده كان في إجماع اللي هو الإرادة الشعبية التي أسقطت النظام السابق هي الإرادة الشعبية التي أسقطت الحاكم في فيلم لاشين وهي اللي جابت الحاكم الجديد
0: طيب يعني إذن الفن بيحكي حكاية الثورة من قديم ولكن في حالتنا احنا في كينونتنا
1: الفن نفسه ثورة
0: الفن نفسه محرض على الثورة هو ثورة ولكن في وضعنا وواقعنا المصري وحضرتك عارف الأعمال اللي كانت موجودة وتطور الرقابة وتطور السماح بنوع معين من التيارات إنها تظهر في الأعمال الدرامية هل ده لعب دور؟ يعني أنا ليه رأي إن المصريين ما صحيوش الصبح من النوم عملوا الثورة بعد الظهر كل ده كان ليه مقدمات فحضرتك شايف النقطة دي برضو شايف إن الفن قال لنا إن في صوت
1: النوعي بيؤدي إلى تغير كيفي في النهاية الحركات التحرر اللي حصلت في مصر بتدي بقى لها فترة وألعيب الرقابة ما بينها وما بين الفنانين دي أثرة العمل الفني على فكرة ما أجهدتوش أثرة العمل الفني يعني تلاقي عاطف الطيب شوف عاطف الطيب لما عمل البريء شوف كل التراث الفترة بتاعت يعني ايه نهاية السبعينات والثمانينات والفن اللي طلع زوجة راجل مهم فيلم مهم جدا جدا جدا البريء
0: بتوع الاوتوبيس
1: احنا بتوع الاوتوبيس وان كانت الحكاية يعني سبب عبد الناصر انما ايه كان نوع من انواع الخروج من الجلد الرقابي فانت كانت الرقابة بتحاصرك بس انت كنت بتتحايل انك انت تعمل فن فعمل فن كويس
0: كان يثري الفن لما الفنان يحاول بكل طرق عشان فاهم قصدك
1: الفكرة بتاعتك فانت كنت بتتعامل بمنتهى الذكاء وفعلا الفن المصري قدر الفن في المرحلة دي ان هو يعمل خطوات جيدة وجميلة وجريئة حتى على مستوى المسرح كان في برضو نفس الحكاية ولكن القائمين على الفنون كانوا شايفين الحكاية دي ايه نوع من انواع العبث او نوع من انواع الطرف وكان بتتحول في النهاية لمسرح تجريبي مش عارف كل سنة المهرجان اللي بتصرف عليه كتير بينما انت عندك حاجة اسمها محكة القلعة انت ممكن تعمل فيه مهرجانات على طول العام وتجيب لك فلوس الدنيا والآخرة مش مهم هنا الهدف الفلوس لكن التعريف الأستاذ عبد المنعم موارة في الإسماعيلية على محطة القطر القديمة كان بيعمل مهرجان للفولكلور للفنون الشعبية للدول الشرقية دول أوروبا الشرقية أنا اتفرجت استمتعت بفنون البلغار وكل منطقة الشرقية اتمتعنا على محطة القطر عندنا أماكن وعندنا حلول كتيرة جدا لفنون كتيرة جدا ما نقفلش الدماغ عليها لا جوه القاعات قوي ولا بره القاعات قوي لكن في لازم يحصل نوع من التحرر في شكل الفن

0: وما زلنا مستمرين معكم أصدقائي المستمعين ولقائنا الممتع مع الممثل القدير الأستاذ صبري عبد المنعم. أستاذ صبري، وصلنا لآخر فقرة من فقرات حوارنا الممتع مع حضرتك، واللي هيتضمن بسرعة اسمع فيها بط وز
1: بجد والنبي
2: يا راجل
0: فيها لا فيها، تعال شوف بنفسك.
1: طيب يا ريت.
0: هسأل حضرتك أسئلة سريعة وحضرتك تديني أسماء، يعني من وجهة نظرك أنت الشخصية، طبعا كلهم عظام وكل الفنانين عظام، ولكن من وجهة نظرك الشخصية، من هو أفضل مخرج مصري راحل؟
1: يا أخي أنت بتحرجنا، يعني
0: ما هو بنقول ما فيش إحراج، دي بس وجهة نظر، ف يعني قولي.
1: يعني أقدر ما أقدرش أقول مثلا عم رضوان الكاشف، ما أقدرش أقول صلاح أبو سيف، ما أقدرش أقول عاطف الطيب، ما أقدرش أقول حسن الإمام، ما أقدرش.
0: مش ده أنت في أول سؤال وجبت لنا كل الناس، اختار واحد.
1: لا صعب
0: عشان خاطري،
1: صعب
0: عشان السؤال.
1: أنا اللي قربت منه قوي عم صلاح أبو سيف.
0: يبقى عم صلاح أبو سيف مخرج الواقعية وأستاذ المدرسة الواقعية في السينما المصرية. طيب مين أفضل مخرج دلوقتي حضرتك شايف إنه بيشتغل وشغل عجبك؟
1: لا صعب ده سؤال بقى بجد صعب. بس أنشط المخرجين، يعني شخص نشيط جدا أنا بموت فيه، سامح عبد العزيز. يعني في مخرج دؤوب جدا حاجة كده عامل زي المنمنمات الفرعونية القديمة، اسمه محمد علي اللي عمل لنا أهل كايرو، ده حدود، ده نصيبة سودة. في شاب جديد أنا اشتغلت معاه الفيلم الجديد بتاع بعد الطوفان، اسمه حازم متولي.
0: لا لحظة واحدة، احنا هنيجي في الأعمال الجاية دي، جايين. طيب طب مين، طب اقول لحضرتك حاجه، دي وجهه نظرك، يعني انت
1: عندك وائل احسان، عندك لا في نصايب سودا، في مخرجين نصايب سودا بجد.
0: طب مين الممثل الراحل الاسطوري؟ يعني ادينا 3 4 اسماء عشان نريح.
1: مش هتعرف تخرج بره المليجي
0: جدا،
1: مش هتعرف تتنيها على محمود مرسي،
0: استاذ محمود مرسي.
1: مش هتعرف تتكلم على زكي رستم،
0: تمام جدا.
1: مش هتعرف تتكلم على
0: حسين رياض،
1: عم حسين رياض ده. أيوة. زكي رستم قال فيه،
2: أيوة قولي بقى.
1: قال كلمة غريبة جدا.
2: أيوة.
1: قال ده بيجيب التمثيل من جيب الساعة، كان زمان البنطلون فيه جيب للساعة غير الجيوب اللي انت بتحط فيها المحفظة والسوداني واللب في الجيوب الكبيرة دي. جيب الساعة ده كان جيب صغير، كان تحت الحزام، جيب صغير تحط فيه الساعة عشان ما تسرقش.
0: هو بيجيب التمثيل من جيب الساعة،
1: ما لو كان قالك، ما لو كان جابه من جيبه التاني كان عمل فينا ايه؟
0: طيب مين شايفه حضرتك دلوقتي، يعني المواهب التمثيلية من الجيل الشاب، مين شايف ان هو يعني شغال موهوي؟
1: ما عرفش اقول لك كتير، يعني مش عارف اقول لك مين، لكن في كريم عبد العزيز شاطر جدا جدا جدا جدا جدا. احمد السقا مفتري في التمثيل، عامل نوم كده من حالات الافتراس، بيفترس التمثيل.
0: وحلمي،
1: حلمي انا يعني ما اتفرجتش، يعني ما صدفنيش الحظ ان انا، بس انا اعجبت بيه زمان وكلمته لما كان بيعمل برامج الزغنانه بتاعه الاطفال دي،
0: وعمل طفره فيها،
1: عمل طفره فيها، وكان العيال كانت بتحبه جدا، وانا كنت فرحان قوي بالحكايه دي. بس هو من الممثلين المجتهدين اللي بيدوروا وبيبحثوا في اشكال جديده وفي ادوار جديده.
0: طيب الوجوه النسائيه، من الراحلة التي لا تعوض كممثلة؟ ويدينا برضو كذا اسم لو حابب.
1: راحلة مين؟ هم الناس دي، انت فكرك الناس دي ماتت؟
0: لا مش موت، يعني هم انتقلوا، بس يعني هم مش موجودين مع
1: عيب يا جلع. ما مش عارف اتكلم على مين ولا على مين ولا على مين.
0: مثلا قلنا في الكوميديا، توافقني مثلا ما حصلش حاجة زي زينات صدقي، ولا هتحصل،
1: ولا ماري منيب،
0: ولا ماري منيب،
1: ولا نبيلة السيد.
0: تمام، يعني احنا يعني بنتكلم
1: عندنا ده، عندنا كوارث، عندنا كوارث في وداد حمدي، عندنا كوارث، عندنا كوارث مش ممثلين بجد.
0: سؤال اعتقد ان هو هيكون شارب، يعني افضل ممثل اجنبي، ممثل اللي انت بتقف قدامه وهو بيمثل كتمثيل، يعني ممكن ما يكونش مشهور قوي زي، يعني
1: بص يا مولانا، احنا شفنا عم داستن هوفمان اللي هو اسمه داستن هوفمان، اللوستة هنري كيسنجر قال عليه ايه؟ قال لك ايه؟ نحن نعيش الان في عصر داستن هوفمان. لكن جه بعديه الباتشينو عامل زي العصايه بتاعت موسى اما راحت واكله، ماشي. بص بقى، الباتشينو وقف عند مرحله انا ماليش دعوه، مش هتكلم على الباتشينو. بص بقى، في معجزه تمثيل حاليا في في, في امريكا اسمه دانيال دي لويس.
0: دانيال دي لويس طبعا
1: انا من ساعه ما اتفرجت على فن الراجل ده ها، وانا فتحت كتبي من تاني ورجعت لأساتذتي اللي كانوا برا مصر من تاني وكلمتهم من تاني وخليت العيال يفتحوا لي النت على المدرسة اللي هو بيشتغل وبيتعامل من خلالها، وشكلي انا كمان اتغيرت بعد ما عرفت الراجل ده.
0: إجابة وافية جدا وكده يعني تمام. آخر سؤال، انا اعتقد يعني ان انت يعني برضو هتقول لي مش عارف وكده، بس لازم نعرفه منك. حضرتك ليك ادوار كتير جدا في السينما وفي التلفزيون، انا هسألك الاول، انت بالنسبة لك المسرح ولا الفيديو ولا السينما هم الاريح في الشغل؟ مش الاريح، الاقرب ليك.
1: بص، انا بخرج من البيت عشان اروح استمتع، واجي استمتع هنا ولا هنا ولا هنا، انا ما بخرجش عشان اكتر من ان انا اتمتع.
0: اتمتعنا الحقيقة، احنا بنتمتع لما بنشوف اداء حضرتك. طب افضل اعمالك السينمائية، الفيلم اللي انت شايف ان ده يعني على جنب
1: لسه ما عملتوش.
0: طب بالنسبة للتلفزيون، اعتقد ان في اعمال كثيرة.
1: على حاجة بقى ما حدش يعرفها عني، اقول لك حاجة ما حدش، انا بعد ما بخلص تصوير بروح اوضتي ما بتفرجش على مشاهد، ولما بتعرض ما بتفرجش.
0: حضرتك مش من الناس اللي بتفرج على العمل؟
1: انا ما بحبش اتفرج، انا خلاص اللي انا عملته ذاكرته وانا قاعد، وبعدين رحت اتمتعت عملته ورجعت.
0: استاذ صبري عبد المنعم، احنا في نهاية اللقاء بنشكر حضرتك جدا جدا، استمتعنا بوجودك معنا، واسمح لنا نهديك اغنية في اخر اللقاء من اختيارك، تحب تسمع ايه؟ اي حاجة تحب تسمعها؟
1: والله انا مش عارف يا اخي، الناس اللي بره بيبقى اللي لهم اجواء غريبة، والناس اللي في مصر لهم اجواء غريبة، وانا ما يعني ما انا مش اسير الماضي، لكن انا نفسي كده كل شوية الاقي حاجات كتيرة وحاجات جديدة. في اغنيه كده لام كلثوم غريبه قوي اسمها، مش عارف فاكر الاهات ولا
0: الاهات، من كلمات بيرم التونسي ومن الحان زكريا احمد
1: ولا، بس مش عارف ايه صعبت عليا، او تقول لك ايه، حطيت على الجرح ايدي وانا بودع وحيدي، واقول ليه يا عين مش عارف ايه ده، انا عيطت.
0: بيرم التونسي
1: ده عياط لما سمعتها الست ام كلثوم لما قالت الحكايه دي.
0: لا، نسمع جزء من الاهات مخصوص
1: صغيره، لا اغنيه كده المقطع بتاعها يخليك تترعب. حقك عليا وسامح، زعلانه جدا، حقك عليا وسامح وارحمني، عشان حتاب امبارح ده كان بس من العشم بتتعشم وبتتعاتب معاه، راح مزعلها. ويا عين الست شاديه بتموت في واحد اسمه حسن، مغنيه له يا حسن يقول الجنينه، يعني شوف الدلع، ما فيش حد بيدلع الأسماء ولا حد دلع الأنبياء على فكرة في العالم كله غير المصريين، دلع جامد.
0: يعني خلينا في حسن ياخد الجنينة،
1: والله زي ما يعجبك، هو كلهم حلوين.
0: أستاذ صبري مرسي جدا لتواجدك معانا، و شكرا.
1: بس برضو البحيرة برضو فيها بط ووز ولا ما فيهاش؟ عشان بس لما نقعد هناك والنبي.
0: لا فيها بط ووز، وإن شاء الله هتنور البحيرة قريب بوجود حضرتك.
1: حلو،
0: الجو جميل
1: في البرد بقى.
2: طبعا
1: مفيش حيره،
0: مفيش حيره. لا والله في البرد، في برد.
1: طب والبط بيعمل ايه
0: في البرد؟ البط بتاع البرد،
1: البط بتاع البرد.
0: شكرا يا استاذ صبري،
1: انا متشكر ليك ومتشكرين للجمهور ومستمعين ارابيسك، ما انا عارف يا معلم الجمهور ارابيسك ان هو يستحملنا في السخافات اللي احنا قلناها على مدى الوقت اللي احنا عملناه، واذا كنا غلطنا في حق حد يعذرنا، واذا كنا تجاوزنا حدودنا على حاجه يعذرونا، لكن كل املنا ان احنا نكون قدرنا نوصل فكره ولو بسيطه.
0: شكرا يا استاذ صبري،
1: كل سنة وانت طيب.

مستمعينا الأعزاء، بكده نكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة من أرابيسك. شكرا لوجودكم معانا، وبنرجو أنكم تكونوا استمتعتوا بفقرات حلقتنا الليلة. ما تنسوش، مستني أراكم ورسائلكم اللي بنسعد بيها دايما على إيميل البرنامج arabesk@raba.ch. من راديو بيرن الثقافي، راديو رابا، كان معكم محمد مجاهد، وإلى اللقاء.